0: ننوخ اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيلسه ميكيلي ما ساغوت
2: اتاسينغون نامي سبتمبر اب سوفي اني تي مي مرسوق نو ياقارلوني سيالوالاقتارسيناللوني اوللوكوت ارفينيلينيك اونوامילו تاليمانيكي اسانغاتينيقارپوق انوراكو يا 6 سيكونتي موميتري ارفينيلليتونغانوت سوكاسوسيقارتاساق
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.